0: يعني هذه الأعداد من الضحايا صعود الانتشال بسبب طبعا كبيرة جدا بسبب تطابق طبقات هذه العمارة فوق رؤوس من يسكن بداخل هذه العمارة والتواء الحديد أيضا فوق رؤوسهم نظرا أيضا لقلة الإمكانيات المتوفرة لدى فرق الإنقاذ والدفاع المدني. ولكن ما نعرفه أن هناك أصوات كانت تخرج من تحت هذه البناية في ساعات الانفجار الأولى، ولكن بسبب هذا الضجيج أصبحت هذه الأصوات خافتة ولم تسمع حتى هذه اللحظة.
1: أنا ساكن ملاصق للمبنى بعيد عن هذا المبنى النهار، يعني أبو 3 متر خيمتي، هي الخيمة يعني جنب المبنى النهار، يعني هي خيمة بعيد عن المبنى 3 متر بس بالضبط. فالعمارة هذه كانت يعني لها فترة بنزل بتساقط منها حجار والناس مش مخدها بالاعتبار، فجأة الساعة 3:10 تم انهيار للمبنى بالكامل في أقل من 10 ثواني كان المبنى على الأرض.
2: 萨达在阿语里是幸福的意思，但是这栋名为幸福的大楼最终却沦为流离失所平民被掩埋的废墟。据了解，该建筑在此前的冲突中就已严重受损，结构出现严重裂缝，整栋大楼已向一侧危险倾斜。尽管相关部门就此发布过撤离警告，但对于无家可归的加沙难民而言，这些满目疮痍的危楼却是他们逃离严酷环境的唯一选择。
3: ولا لقوا أرض يقعدوا فيها ولا لقوا منطقة فاضية يقعدوا فيها كان لجأوا إليها، بس لجأوا للبناية الهائلة للسقوط. اللي سكنوا لجأوا لهذه البناية دورهم على الخط الأصفر، وفي أغلبهم دورهم استهدفت وراحة، يعني فشلهم لا مأوى ولا خيمة ولا دار يقعدوا فيها، فهذا حالهم وهذا حال الناس.
2: 由于以色列仍然对加沙实施严密的封锁和限制，重型清理和搜救设备极度匮乏。报道员在现场看到，加沙民防部门已经尽最大可能调来3台工程车辆，而大部分民防队员则几乎仍依靠铁锹等简陋工具，甚至赤手空拳，在巨大的钢筋混凝土碎块中挖掘搜救。
4: وهذه حقيقة ربما أقول أكبر كارثة تحدث منذ بداية الحرب في قضية المباني الآيلة للسقوط. ما زلنا ندعو العالم المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه غزة اتجاه هذه المباني، وأن يتم توفير بدائل إلى المواطنين داخل القطاع بدلا من هذه المأساة.
2: 萨达大楼并非孤立，加沙地带民防部门表示，整个加沙地带有约2000栋战损建筑仍居住着成千上万的难民，其中至少有400栋像萨阿达大楼一样处于随时可能发生整体坍塌的极端高危状态。与此同时，由于重型机械零部件和其他关键物资入侵加沙仍受到以色列的限制，因此无论清理加沙废墟还是加固受损房屋仍都有着极大的难度。
5: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家。
6: 金龙鱼
7: 1:1:1，
6: 不同于单一游种，精选8种健康好油，
7: 产品达到欧盟标准，
6: 反式脂肪酸减到零，
7: 健康好油，
6: 我选金龙鱼1:1:1。
5: 在海洋，在森林，在沙漠，在高山，在应急场景下，中国电信手机直连卫星业务网络一直在线，时刻守护您的安全。中国电信，清凉一下，去油干活，江西风景独好。
8: 每一株数字本无故事，是您让它们变得意义非凡。托您的福，让每个托付都心中有数。
5: 是什么驱动我们前行？是问照亮了前路，一问求索，叩响未知的世界。每一次发问，都是在重塑。问安全的本质，问豪华的定义，
9: 问智慧的巅峰。

0: 其中近一半是儿童。截至目前，事件已造成包括十多名妇女儿童在内的至少20人死亡，14人受伤，其余人员仍被困在废墟之下。来看总台报道员从现场发回的报道。
1: نحن هنا على حافة إمارة السعادة التي انهارت على من فيها في ساعة الفجر الأولى في هذه اللحظات تحاول فرق الإنقاذ والدفاع المدني إنقاذ ما تبقى من الضحايا وانتشالهم من تحت هذه البناية هناك صعوبة كبيرة في انتشال هذه الأعداد من الضحايا صعوبة الانتشال بسبب طبعا كبيرة جدا بسبب تطابق طبقات هذه العمارة فوق رؤوس من يسكن بداخل هذه العمارة والتواء الحديد أيضا فوق رؤوسهم نظرا أيضا لقلة الإمكانيات المتوفرة لدى فرق الإنقاذ والدفاع المدني ولكن ما نعرفه أن هناك أصوات كانت تخرج من تحت هذه البناية في ساعات الانفشال الأولى ولكن بسبب هذا الضجيج أصبحت هذه الأصوات خافتة ولم تسمع حتى هذه اللحظة
2: أنا ساكن ملاصق للمبنى بعيد عن هذا المبنى اللي انهار يعني أبو 3 متر خيمتي هي الخيمة يعني جنب المبنى اللي انهار يعني هي الخيمة بعيد عن المبنى 3 متر بس بالضبط فالعمارة هذه كانت يعني لها فترة بنزل بتسقط منها حجار والناس مش مخدها بالاعتبار فجأة الساعة 3:10 تم انهيار للمبنى بالكامل في أقل من 10 ثواني كان المبنى على الأرض
3: 萨达在阿语里是幸福的意思，但是这栋名为幸福的大楼最终却沦为流离失所平民被掩埋的废墟。据了解，该建筑在此前的冲突中就已严重受损，结构出现严重裂缝，整栋大楼已向一侧危险倾斜。尽管相关部门就此发布过撤离警告，但对于无家可归的加沙难民而言，这些满目疮痍的危楼却是他们逃离严酷环境的唯一选择。
4: ولا لقوا أرض يقعدوا فيها ولا لقوا منطقة فاضية يقعدوا فيها كان لجأوا إليها بس لجأوا للبناية الهائلة للسقوط اللي سكنوا لجأوا لهذه البناية دورهم على الخط الأصفر وفي أغلبهم دورهم استهدفت وراحة يعني فيش لهم لا مأوى ولا خيمة ولا دار يقعدوا فيها فهذا حالهم وهذا حال الناس
3: 由于以色列仍然对加沙实施严密的封锁和限制，重型清理和搜救设备极度匮乏。报道员在现场看到，加沙民防部门已经尽最大可能调来3台工程车辆，而大部分民防队员则几乎仍依靠铁锹等简陋工具，甚至赤手空拳，在巨大的钢筋混凝土碎块中挖掘搜救。
5: وهذه حقيقة ربما أقول أكبر كارثة تحدث منذ بداية الحرب في قضية المباني الآيلة للسقوط. ما زلنا ندعو العالم، المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه غزة، اتجاه هذه المباني، وأن يتم توفير بدائل إلى المواطنين داخل القطاع بدلاً من هذه المأساة.
3: 萨达大楼并非孤立。加沙地带民防部门表示，整个加沙地带有约2000栋战损建筑仍居住着成千上万的难民。其中至少有400栋像萨阿达大楼一样处于随时可能发生整体坍塌的极端高危状态。与此同时，由于重型机械、零部件和其他关键物资入境加沙仍受到以色列的限制，因此无论清理加沙废墟还是加固受损房屋仍都有着极大的难度。
0: 根据日本媒体的报道，日本首相、执政党自民党总裁高市早苗将于今天改组内阁。此前，高市早苗于16号调整了自民党高层人士。日本东北亚动态研究会负责人木村之一表示，高市将此次自民党人事调整与内阁改组之间特意留出了一天时间，在一定程度上体现了高市希望借人事安排进一步巩固在党内的影响力，以谋求连任。
6: ここに時間を置くということは、つまり高市氏そのものが自らのですね力をですね党内に対して示したいと、つまり、まあ、ある意味では、まあ、その大臣になりたいとか、あるいはその後ですね副大臣になりたいとか、そういった人たちにですねいろいろこう気を持たせて、自分自身が任命権者であるというですねその権力を示していくという時間になっているのではないかなと、私はそのように考えます。変わらないどころか、よりですね、いい方向にはいかないというところがですね、実は私はですね、大きな問題だというふうに今の時点では考えています。この目的は、もういつにかかってですね、高市首相自身が来年秋の自民党総裁選でのですね、再選を目指していると。

0: نحن هنا على حافة عمارة السعادة التي انهارت على من فيها في ساعات الفجر الأولى. في هذه اللحظات تحاول فرق الإنقاذ والدفاع المدني إنقاذ ما تبقى من الضحايا وانتشالهم من تحت هذه البناية. هناك صعوبة كبيرة في انتشال هذه الأعداد من الضحايا, صعوبة الانتشال بسبب طبعا كبيرة جدا بسبب تطابق طبقات هذه العمارة فوق رؤوس من يسكن بداخل هذه العمارة والتواء الحديد أيضا فوق رؤوسهم, نظرا أيضا لقلة الإمكانيات المتوفرة لدى فرق الإنقاذ والدفاع المدني. ولكن ما نعرفه أن هناك أصوات كانت تخرج من تحت هذه البناية في ساعات الانفجار الأولى, ولكن بسبب هذا الضجيج أصبحت هذه الأصوات خافتة ولم تسمع حتى هذه اللحظة.
1: أنا ساكن ملاصق للمبنى بعيد عن هذا المبنى اللي انهار, يعني أبو 3 متر. خيمتي هي الخيمة يعني جنب المبنى اللي انهار, يعني هي الخيمة بعيد عن المبنى 3 متر بس بالضبط. فالعمارة هذه كانت يعني لها فترة بنزل بتساقط منها حجار والناس مش بيخدها بالاعتبار. فجأة الساعة 3:10 تم انهيار للمبنى بالكامل في أقل من 10 ثواني كان المبنى على الأرض.
2: 萨达在阿语里是幸福的意思，但是这栋名为幸福的大楼最终却沦为流离失所平民被掩埋的废墟。据了解，该建筑在此前的冲突中就已严重受损，结构出现严重裂缝，整栋大楼已向一侧危险倾斜。尽管相关部门就此发布过撤离警告，但对于无家可归的加沙难民而言，这些满目疮痍的危楼却是他们逃离严酷环境的唯一选择。
3: ولا لقوا أرض يقعدوا فيها ولا لقوا منطقة فاضية يقعدوا فيها كان لجأوا إليها, بس لجأوا للبناية الهائلة للسقوط. اللي سكنوا لجأوا لهذه البناية دورهم على الخط الأصفر, وفي أغلبهم دورهم استهدفت وراحة, يعني فسلهم لا مأوى ولا خيمة ولا دار يقعدوا فيها, فهذا حالهم وهذا حال الناس.
2: 由于以色列仍然对加沙实施严密的封锁和限制，重型清理和搜救设备极度匮乏。报道员在现场看到，加沙民防部门已经尽最大可能调来3台工程车辆，而大部分民防队员则几乎仍依靠铁锹等简陋工具，甚至赤手空拳，在巨大的钢筋混凝土碎块中挖掘搜救。
4: وهذه حقيقة ربما أقول أكبر كارثة تحدث منذ بداية الحرب في قضية المباني الآيلة للسقوط. ما زلنا ندعو العالم المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه غزة اتجاه هذه المباني وأن يتم توفير بدائل إلى المواطنين داخل القطاع بدلا من هذه المأساة.
2: 萨达大楼并非孤立，加沙地带民防部门表示，整个加沙地带有约2000栋战损建筑仍居住着成千上万的难民，其中至少有400栋像萨阿达大楼一样处于随时可能发生整体坍塌的极端高危状态。与此同时，由于重型机械零部件和其他关键物资入境加沙仍受到以色列的限制，因此无论清理加沙废墟还是加固受损房屋仍都有着极大的难度。
5: 更多国际消息，我们一起来看新闻速览。
6: 15号晚，黎巴嫩南部民众在黎巴嫩首都贝鲁特举行大规模集会，抗议以色列国防军在黎巴嫩南部实施系统性破坏。集会现场聚集了众多来自黎巴嫩南部的流离失所者、遭受以军空袭影响的黎巴嫩城镇和村庄居民，以及来自政界、宗教界等社会各界人士。抗议者强烈谴责以色列国防军对当地民宅的持续轰炸，以及对部分城镇和村庄的推平和抹除行为。抗议者呼吁黎政府采取实际行动，保护黎南部居民及其家园。比利时最高行政法院近日裁定，比利时财政部缺乏相应法律权限，无权拒绝解冻俄罗斯 BCS 银行被冻结在欧洲清算银行的资产，但裁决未要求立即解冻 BCS 银行被冻结资产。目前尚不明确该银行是否可以取回相关资产。2024年7月 ，BCS 银行申请解冻其被欧洲清算银行控制的资产，但遭到比利时财政部拒绝。自乌克兰危机升级以来，欧盟境内冻结的俄资产总额约为2100亿欧元，其中约90%由总部设在比利时布鲁塞尔的欧洲清算银行控制。欧盟委员会主席冯德莱恩16号表示，欧盟将建立一个气候保险联盟，以应对日益频发的极端天气事件，提高对气候灾害的保险覆盖范围。今年夏天，欧洲多地经历干旱、野火和多轮热浪天。